0: سينا سبايرو ماتيريال لافر اويك فوق 97 بي مي اي وينو تيرن الوقت بي بريكفست
1: بونجو
0: يا تمبراتور مبارا بالسة 19 الجراد سيلسيو سو بدينا نسمو لأ شيء يك ديفرنتا فوق شنا عبدو نتكلمو يورو فيجينا شراحة فريت البيرا
1: ايوه لا البيرا كنا مفلو فريت اللي هادو اوفر الانترنت مالتي سوا فوستوم اوبيامنت يورو فيجين بالفورس بالفورس قدينا كو هاتو ام كونتين دالودو
0: برو اكتر كميني تخبرو ام الايلندرش الجودة تنش سنة او اريو بينك سرفت كن مفقوخ في كومنت تاد تفايلة براتيكامنت كنا مدين تفايلة قالت لي
1: ما دي الفي sorry, Tash, مش هتلفها مالفيك هتفو are you being served? كمي بلا سنس
0: لا عشم
1: are you being served by what? Like
0: they weren't served by the islander apparently
1: اوي مش هتبقى تانيس
0: دي ساقزيو عشن الريد فلقا ليا وقالت لهم مني سوق دي تبتا كاروتسا ومني سوق دي تبتا كاروتسا حدا نقرجو فيخ والمالتي ما يفش يلق حلقو so داو يكمبلين
1: يا I mean تتفهم وكل اللي كو حتى هو entitled opinioni بحال ما هو نيس اللي دي اومن اسو او كاروتسي اوهرا سوا اللي بالمالتي كولوك داكن فروم فروم كو حتى سماك جاي من اربع ملي البوت سوا ايش مش فيرو داو كده يقول شرطو نيس
0: would that be a deal breaker for you
1: ازم اوز جود
0: ما تريد
1: يسماك ازم بيو ما نافش ساما الطرق كلها تقبلي سماك جاي قبلي ليه يا قتالي يا قتالي ين او ينا نيش فيرا في بوسكويت ويك ماجنا
0: مولي جوس قابل
1: ايك تافي تريق ولي برزمب ينديق هي ندايقني مني بابا شمبل وصالتي انت
0: مني بابا
1: في تريق يا سالو يباب او تداش باستا زاتي
0: ينتف مني دايقني ونحسب محافظة نزلها يقبلو ميهد ورا دي من يركب لي في الكاروتسا والويتش توست ورا توصلو يقلا لك البيبا بيش يلقى اوه يا جاي ملا
1: ما ديك شارك نزلي هبو الكاروتسي

0: يعملوها النسيبة ما
1: يسخش
2: فيرا تارا من I mean
1: ليه ما يسمعني مش هنعمل أفكار تسجعت لي ما نعرفش تا
2: إما في أفاوين فورسي يهيد لك أتنهلا سالدا السيرفيز وأتنكري كاروتسا بيش وصلني من point A سا point B الراديو بارتي من الكاروتسا وخنا بدلو له فورسي
1: ليه تاما ليه ما تعملي شو هيدك باستا زات هيدك نقبل معها تصحابك كل ما تضيقني شتوين إزني أنسي كنت نكون تنتال من يدخل في الكاروتسا مياي
2: ليه ما نكون تنتا شيلا ولا نكون كونتنتي أنا هيد لسالفي سكام 3

0: Teddy Swims, Mr. Know It All avec Way 97B. بالسا نحسب الاكتر ديسكا فافوريتا اللي تندقوا تي اي
1: واو
0: اي سوير داسك
1: كبيره دي يا وين كبيره هيك هيك عشان تندقوا
0: من المودرن اللي سواه عشان تروبكس
1: يبقوا نكلوهم احنا
0: دول نكلوهم صار ما قبل بكتار اجورنمنت ترافيكون على الاشياء اللي تجري من برا ونكمل على دور اليوروفيجن
1: بالفورس بونجو جيمي تيرن وين ذيس
2: از بيج بريكفاست في شفا كريك دالهوس الجارت سايفين الريحة على الباربيكيو برا حبيب ضحك وكل طيب سيب الباربيكيو ليوتا ليك وقت الكروس كرافت سبرينج سيل باربيكيو براتيكو بستيل مودرن كامبينج غاس تيهور باربيكيو مياد كل يمكن كامبينج غاس بورتبل باربيكيوز دلتانتا سلو كوكينج غريزلي غريل سموكر باربيكيوز تحب الفاريتا بلاكستون Your experience at Anar OFYR Plate Grills Outdoor Kitchen Personalizzata Brabura Built-in Kitchen Barbecues Crosscraft Spring Sale Il barbecue tiak L'stil tiak
3: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust From booking to installation Always in good hands Sturdy easy, fast and breezy Crea
4: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network, great value.
5: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
6: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta.
7: Pistachio.
6: Ah.
7: Chai.
6: Mmm.
7: Matcha.
6: Ooh.
7: Coconut.
6: Mmm.
7: Natru. Innovative flavors, naturally honest ingredients.
8: Natru Barista. Taste the difference.
9: Ixtri d-dajsa li d-dajjem xtaqt. Kellimna l-lum. Zurbiovi.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triqsan Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffi l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
10: See it. Feel it. Design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
11: Feel the need? The need for a speed?
12: I feel the need for speed.
11: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun

0: وجينا هنا لا ما سومبر بوتنشل واحدة من الجدة فوق البلاي ليست تانا تبي شانيل لونك دكين كلش من نهاتي اي ينو you know, انت نرجع ونتكلمو دوار الوف سينار هنحلي في داي دي جي ستا كلب كالتشر بيش كومبلو ورايا تشاو تشاو والبيدو تال ويكند تايب
1: Spanners, Linka, the printing company.
2: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġews Amerikan, 500 gramma, għal 5,49 centesimu. U ġelat tal-kon tal-vanilla u ċikkolata, 600 gramma, għal 2,99 centesimu. Lidl, more to value.
3: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices.